0: مثلا حوله خير زوجها تقول بقاي ولا لكي تعطيني عطاتي بسكت ونحن لبي سي وحر ديجا انتهي انا بي في
1: Sounds like this.